حن غازت قبل دويلة ديق على خلة شخويلة يلس من انتات ولشميلش مليكش قونا حديلش أحمد الحج نحن بحاجة إليك نحن نحبك.

0: بنيتي
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

مع الخات سوينا ده ليس مجر كأبا عيتنا عيد دي صلت عد ادوش ادوش توش قاد النبي سنجح شيني شارز نفق الله توش خيل باش باشي دوز ني دالوش خيل دوش ترز حق قلت اش دوز مساله دي دين جو صول سون هذا الخيل دوش تالدر بو دي سن ريت دلح تني باش استقبلها يديق ني او اهت باش از ولها تنا قرب دير سنته قرب ديزر وين هو سوتر دوخش در قرب ديت وسوتر دوخش تكو دوخن الچي وقر حلخ دال عباده ترسدل امر متاخر دوس ده القرآن شو حاف يقول بدير حخادنا بايمر صلى الله عليه وسلم شيء سنة غلطة بالغلط دي أقدام شيء وعام فاطمة ألتس حد يلو فاطمة آريال حاي غرب دش قلح دعوة تي حج أرس حق حلخر قدم ثاني عيان زامر إنشنا ده القش دي دون علاق بايمر صلى الله عليه وسلم اشتا أرسا حق إزيد أدم وعم وجود خينا حق إنشنا ده القش دي دلوشة أتصلى بركتي ميل أحد أشدالون فأيمر صلى الله عليه وسلم أقاج أهدين درسنا تيهدو إذا أي إبولوشة أند شمعي ولوشة فأيمر صلى الله عليه وسلم تدينها شين كان أسحق الأهل فأيمر شاء صلى الله عليه وسلم أبيس غلو والديل شين شي دوزون ديرا شي أمتان دير قوبل بي أحر ألا شين شي أمتان ديرا فأيمر صلى الله عليه وسلم تدينها غرب دينا أقحي غل دشوال شتغن دق دزل دق إذا دقتهم قويتون عج عالم داخل دو يشخل شو العمل ويبيل چرنا دقو چر يشخل البيغلو يز ألا تحبو چر ني سقيش خل بوش بوش ناخا وي ديك عملي چي ساغ دقي چي

Бисмиллахи ррахмани ррахим. Орбан де дадуло, ид деду аз султ ахадошто, коди ид деду, ди деду аз. Мар хабча, елчну алейхи салату ассалам, дадан шерчу алиетин кинош дайл даду хорду, иду шерчу алиетур дал кинош дайл даду хорду, ши шеренчу алиетин кинош гештир. Мар хабар сауна, ки худич баадартия, дуани шиен чух дух дадиеш дол деду истин. Худу адич баадартия элчи, вен массарна хуш дал такбирач, احبوال بابيز ويدشوغوش ماشيان شو عملوغ شحوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إشت الله أكبر أورش الحمد لله أورش لا إله إلا الله أورش خيطا خيطوش أز أيدنا تكبيرات نقدخ دي اللقويك يلشن عليه الصلاة والسلام باز رحتيح عمر بن الخطاب أصحابش أيد محتوخي أولش الله تعالى إز دخبس عيرينتي سيرينتي أستن أز دينوش كا يقرس دولش مال خلبوش مال چوبوش أزكار شادوش والچوك أستن ديش ديسوش ألسم دوخش دعنش ديقر دولشوش يديقر دعيدر ديلي ديخ ديز إيمان ديخ ديز شيني شينت إن أهلون جشدر ديخ ديز شيبوسو وجري تسيرتيني بيخ بيز اخت ای بی ام باش بال بالا سینگت تماسو بسوم نخن اش از دیخ دیز هنده چی احقی چون دیوش دل هم دوی حینی خن حینی خن حینی خن احتون هم اون دیخ ها های بسوم بشین یشین حدع دی زمان چه دل هن ملاکا دوی تیه ات ملاکو احتون دیوش دگ دلی دیوخ باخت و وزن دل خودون دیوش دکون الله حل اشت عید حدیه چول دا الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله دخ باور دوتو ویدش واوش نوق احتوه بیدت کد عدوش دل اگر بندیش دادلت دخ باور دوتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوشد إدعاء دخ بوردوسو أجرشة متع ديل يلشنا بوي دخ باخ بعنا كده عن ألشي برختوا مارش ولوح وزن ديل إز دخ ديل باخ بعنا قويك فأي مرة نجح بدعاء مدات يقها اللهم إني أسألك العافية وزن ديل حيو برختوا يوخ أس مارش ويوخ أس بوخشة إي دوش دوش نجح بدعاء داتن إز دخ ديخ ديش دوي

دوق باغ ديش دوايا دوق ديالغو ديش دوخوا تشوح ارا مخكح مخكر ارا امتا مارشو برغتو خير يولوس دالغ هي تنبول بصوبني مسيري دوعنش دا جوطلويل والحمد لله رب العالمين.